0: طرف ولا من الفين وبيكم.
1: كيف حالك؟
0: North Clarksville Road, Federal Gunny Road with King John David, 6302. Appears to be a rock cut.